0: صافي كاينين زيت جاك ولا انا غاكوب كوكو فلوك الحمد لله شي نا كاين اكلي منك تزوتي ما جلوش كلكم باغيين شي دو ميزون ترو دفلون
1: فانا فاهم نشنا ترابيك باس

0: يا بياتي شر
1: مظاهرني بي اف لاي رتشو هنا
0: ساشي فنوي بتفت
2: يا جنك يا بنتور مهم فنوسي كولي
3: قلبانا فهم